الحر مين دو يحاسب مين دو يحاسب مين بيسأل عاللي مش ساس خربشنا. أنا قائد القافلة والقافلة تحمل 100 مشروع 100 شاب مش طول.

بيا عجبضي تيت عجبضي انا وما تعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يومعك انا عادي يعتقد البعض مقبول بيا عجبضي تيت عجبضي

انا يوم التعاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديدي انك مساحة يومك العادي يعتقد البعض مقوي بيعك عادي انت بتحكي حكي عادي.